أغنية لعين غاضبة تحاصر الغاز في القنابل فتنهمر الدموع فيخجل المطر. أغنية تفيض بالفرح في عرسنا الدامي يا دمنا الحامي تستصرخ البشر. أغنية لقوافل الشهداء تمضي بإباء يبهر البصر.

وكنهر الأردن الجاري عبدا يتدفق دمنا بغزارة في مدن كبرى في عالمنا في كل زوايا موطنا يسفك دمنا. لكننا نبع دم لا ينضب يتدفق أبدا حتى